سماك هيك وعلى اما بيتين ماشي. كاراتور بالا ناسي اسراس ديست ولاتشي سمنت وش سماك هيك سلاسه ولت عامت